نعمل لك شغلة يسمى أكتر يسمى أكتر يرين شكاتي شكان چينيا أرغي سانغا وقتا وقتا يبورون تباي چينيا وقتا وقتا باحينا 11 دي بوسنيا لكيشو ماسكايشي باري خولي أغولي أرغي سانغا وقا يتو تمان دابي يجوز تباق رچوشا نيو كان چيرا كاوسا يرا كويا شكامان داس نبنيا كاليريشون كاليريشون كاتاري چينيا اندي سي كامون مي كايتا كيو كايتا كيو سمكتاريا كاليرين چي رسانغا وقتا وقتا كاليريشون